0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: عم تسمعوا راديو الحارة،
6: راديو الحارة.

ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم كذلك فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

0: nicht reif.
1: Einfach mein Handy. Mich hierhin. كل دخلة وكل خرجة يبدأ يقيسوا فيه كل غزرة بتعمل.

اخبار زعزعني، كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي، حيرتهم وجه اخر.

سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.

0: idea. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
0: خالتي حتى. باش ما تدي عليك.

0: انا فاميليا
1: ليش نينا ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين وش نزيدلو انتي وصارت تولدو

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.